السك قليليس لمية أدك صديون وإذا كي تميزن وطغضليس للدنيس روحني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ مون بريكيس ألا نتعيشي غب السيف يا رسل